0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادتي لهذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيكا الدولية وهذه عناوينها. لقاء وزير خارجية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات والتغير المناخي في الهند. بحث التعاون بين طاجكستان والكويت في مختلف المجالات. إيراقشي: من المحتمل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال أيام القليلة المقبلة. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم دوران أحمد. تفاصيل الأخبار. في 12 من يونيو 2026 وعلى هامش المؤتمر الدولي بعنوان آسيا الوسطى، محور منظمة شنغهاي للتعاون، قضاء للسلام والتنمية المشترك، عقد في دوشنبي لقاء بين سراج الدين مورودين ووزير خارجية جمهورية طاجكستان وكيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة لشؤون الخارجية والبيئة والغابات والتغير المناخي في الهند. وتبادل طرفان آراء حول طيف واسع من قضايا العلاقات الثنائية، وبحث آفاق تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش سبل تعزيز التنسيق في منظمات الدولية والإقليمية وتوصيل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. في ماي 2026 التقى إدبيك قلندر نائب وزير خارجية طاجكستان بكاخا إيموتزي رئيس المركز الإقليمي لأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، وناقش الجانبان التعاون بين طاجكستان والمركز الإقليمي لأمم المتحدة للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، وكذلك قضايا مواجهة التهديدات المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول آسيا الوسطى في مجالات المياه والطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي. التقى خسراو نظيري السفير الجديد لجمهورية طاجكستان في الكويت بعبد المحسن الزايد نائب وزير خارجية الكويتي لشؤون البروتوكولية، وتناول اللقاء علاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب المسائل المتعلقة بزيارة والبعثات الدبلوماسية. في مدينة بوراباي بجمهورية كازاخستان عقد الاجتماع 82 لمجلس رؤساء الخدمات الجمركية لدول رابطة دول المستقلة، وشارك فيه خورشيد كريمزودة رئيس خدمة الجمارك في طاجكستان إلى جانب نظرائه من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وأوزبكستان. وأكد المشاركون أن المبادرات الجديدة من شأنها أن تسهم في توسيع التعاون والحوار مع الدول والمنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة. في إطار اجتماع كبار المسؤولين لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى 2026 في أولمباتور، نوقشت تعزيز التعاون بين طاجكستان ومنغوليا في مجالي المياه والطاقة. والتقى دالير جمعة وزير الطاقة والموارد المائية في طاجكستان بزانيدارين باتبارياز رئيس وكالة المياه المنغولية، وبحث قضايا إدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتبادل الخبرات. قال عباس إيروغشي وزير خارجية إيران في مقابلة تلفزيونية إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب قد أصبح قريبا، وأن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون جزءا من هذا الاتفاق، وأكد قائلا: نحن أقرب من أي وقت ماذا إلى تفاهم، وقد يحدث ذلك خلال يوم أو يومين أو في غضون أيام قليلة. كذلك أفادت تقارير أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن دونالد ترامب أبلغ بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام المقبلة. وذكر التقرير أيضا أن ترامب عرض في أيام الأخيرة تنفيذ ضربات إسرائيلية واسعة كانت مخططة لها ضد منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل من دوشنبي إضاءة أستاجيك، ولن نقدم لكم شرحا بعنوان المناخ الاستثماري الملائم في طاجيكستان. طاجيكستان بلد ذات التاريخ الغني. بدأت حدود طاجيكستان الحديثة تتشكل منذ العصور القديمة. هناك حفريات أثرية في أراضي طاجيكستان الحالية والتي يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والثامن قبل الميلاد. عاش الأسلاف القدماء من الطاجيك في أراضي طاجيكستان الحديثة وكذلك في جمهورية آسيا الوسطى الأخرى. في القرن الرابع قبل الميلاد في عهد الإمبراطورية كوشان كانت الدولة قوية اقتصاديا لأنه فيها كانت هناك مسارات من طريق الحرير العظيم الذي كان يربط الصين مع بحر الأبيض المتوسط. في القرنين التاسع والعاشر وحدت سلالة السامانية أراضي شاسعة من سرداريا إلى جنوب غرب إيران. لقد كان وقت ازدهار الدولة عصر أعظم الشعراء والعلماء والفلاسفة، وغطت هذه المرحلة أيضا عصر النهضة الذي زود العالم بإنسانيين مثل مؤسس الشعر الفارسي الطاجيكي الأستاذ أبو عبد الله رولكي وفردوسي وعمر خيام. ترتبط المرحلة الجديدة في تطور تاريخ طاجيكستان بإعلان استقلالها الوطني، ومنذ حصولها على الاستقلال اتبعت جمهورية طاجيكستان سياسة نشطة تهدف إلى ضمان النمو الاقتصادي عن طريق إدماجها في الاقتصاد العالمي. يساهم المناخ السياسي والاستثماري والأفعال التشريعية والتنظيمية المعتمدة في حل العديد من المهام ذات الأولوية المتعلقة بنمو وتحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. الاقتصاد النامي في طاجيكستان له علاقة قوية مع الاقتصاد العالمي، وتعاني طاجيكستان من عواقب الأزمة الاقتصادية العالمية بجانب الدول الأخرى. يتم تسريع عملية إصلاح السياسة التنظيمية من أجل خفض القيم وتبسيط إجراءات تطوير أنشطة ريادة الأعمال والاستثمار. إن جمهورية طاجيكستان كالعضو الكامل في المجتمع العالمي تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أقصى قدر من الاندماج في الاقتصاد العالمي بواسطة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. طاجيكستان البلد الذي توجد فيها أكبر مصادر المياه في آسيا الوسطى. إن تنمية الطاقة المائية هي إحدى الأولويات لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية في طاجيكستان وغيرها في المنطقة. إن موارد طاجيكستان فريدة من نوعها، وتحتل طاجيكستان إحدى المراكز الأولى في العالم من حيث احتياطياتها.

يحدد هذا التقييم الاستراتيجية الرئيسية للبلد. أعطت الطبيعة النفسية لطاجكستان فرصا هائلة في مجال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. في المتوسط يبلغ طول الأنهار في طاجكستان حوالي 10,000 كيلومتر، وهذا يدل على أن جمهور طاجكستان لديها مخازن لا ينضب من موارد الطاقة الكهربائية، وتحتل المركز الثامن من حيث احتياطات المياه للفرد الواحد. إن وجود موارد الطاقة الكهربائية قد حدد اتجاه تطوير النشط لصناعة الطاقة من خلال إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، والتي بدورها خلقت الفرصة لإنشاء صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في طاجكستان. تم افتتاح المشروع الإقليمي كاسا ألف في 12 مايو عام 2016 في طاجكستان بمشاركة الممثلين عن حكومات الدول الأربعة المشاركة في المشروع: طاجكستان وأفغانستان وباكستان وقرغيزستان. وسيتم تنفيذ خط النقل الطاقة الكهربائية على الجهد كاسا ألف، والذي سيتم من خلاله تصدير الكهرباء من طاجكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان خلال عامين. وتتجاوز ميزانية المشروع الإقليمي 1 مليار دولار أمريكي. إن صناعة التعدين ومواد البناء والصناعات الخفيفة وتجهيز الألياف القطنية وتجهيز الألومنيوم الأولية تحسب من صناعات ذات الأولوية من بين القطاعات الصناعية. تمتلك طاجكستان واحدة من أكبر مصانع الألومنيوم الأساسية، وهي مهتمة بتطوير الصناعات التي تقوم بمعالجة الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الحالية من الموارد الطبيعية والقرب من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية للصين وكازاخستان وروسيا والهند. فإن تطوير قطاع التعدين في طاجكستان له آفاق جيدة. حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 600 موقع لعدد من المعادن المفيدة. بمشاركة المستثمرين الأجانب يتم إجراء الاستكشاف الجيولوجي النشط لدراسة احتياطيات النفط والغاز. الظروف الطبيعية والمناخية الجميلة للبلد مع عدد كبير من الأيام المشمسة وحجم المياه وكذلك الوديان الخصبة تسمح بنمو الأنواع المختلفة للفواكه والخضروات. وإضافة على ذلك، فإن قرب الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في روسيا وكازاخستان والصين وأفغانستان وباكستان يجعل القطاع الزراعي جذابا للغاية. الموارد الطبيعية لطاجكستان متنوعة جدا. تم العثور على الكثير من مواقع من معادن المفيدة وأشباه المواد الكيميائية والمعادن النفيسة النادرة مثل الزنك، جيبو بزموت، المولبنيوم، النحاس، الذهب، الفضة، الأنتيمون، الزعبق، الفروسبر، المذهر، اليورانيوم في أراضي الجمهورية، الحديد، فالمغنيس، والمغنيسيوم والموارد المعدنية الأخرى في أراضي البلاد. طاجكستان لها 60,000 طن من احتياطيات الفضة. الزراعة هي الثاني أكبر قطاع في الاقتصاد. المقام الأول يحتل قطاع الخدمات، والذي يوفر نحو 70% من الوظائف و35% من عائدات

القطن هو المنتج الزراعي الرئيسي للتصدير، حيث يشكل 90% من إجمالي الصادرات الزراعية، وتشكل المنتجات الأخرى للصادرات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الخامة والمجهزة حوالي 9% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية. في السنوات الأخيرة زادت الاستثمارات في قطاع الصناعة بشكل ملحوظ. لا توجد لطاجكستان إمكانية الوصول المباشر إلى المواني البحرية، لذلك فإن الطرق السريعة والسكك الحديدية في طاجكستان لها أهمية حاسمة للتنمية الاقتصادية للبلاد، وأكثر من 90% من حركة المسافرين وأكثر من 70% من حركة الشعب تأتي عن طريق النقل البري. الطبيعة الغنية والتراث الثقافي القديم تجعل البلاد أحد مراكز السياحة الثقافية والتعليمية والصحية الدولية. على طريق الحرير الكبير بطاجكستان يوجد عدد كبير من المعالم التاريخية والسياحية التي تجذب السواح من الدول الأجنبية القريبة والبعيدة. طاجكستان لها تراث ثقافي وتاريخي كبير وثقافة أصيلة وموقع جغرافي متميز ومناظر طبيعية متنوعة وآثار طبيعية فريدة للسياحة الخارجية والمحلية. طاجكستان غنية بالبحيرات النظيفة مع مجموعة واسعة من المصادر. وفي جبال زولاي على أراضي ولاية بدخشان الجبلية تقع أكبر بحيرة مالحة وغير ضارة، هي بحيرة قراكول، ويصل عمقها نحو 236 متر. تحظي جبال فان التي تقع بين وادي زرافشان وحصار بشعبية وشهرة خاصة بين السياح والمتسلقين. في الحوض الصخري للجبال تقع أكبر البحيرة إسكندركول.

مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إضاءة الصجيج استمعتم إلى شرحنا بعنوان المناخ الملائم الاستثماري في طاجكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوغزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزاده. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار. ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما روداكي والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959 والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخاري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فاوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فوتيما. ابنتي أختي الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7200

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، و 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة

القديمة ومركز المنطقة خوتال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك، ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد شامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة، ومن دخذ الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجرة والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان، وقلعة عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبني أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة، أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقاصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوك الشهيرة في جنوب طاجكستان في قرن 9 في زمان السلالة السامانيين، ترجمت من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحدة من أقدم المستوطنات في طاجكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية وأدرج لعالم والثقافة في قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجكستان في محافظة سوق، وتسمى أيضا قصر الملوك. مستمعون الأفاضل، استمعتم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,205 في كل منطقة والعالم.

رغ يشل أي نواي ألتن وشنجر فزنجار استمع بلدنا مين رنجدن ديوان قزل صارغ يشل.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادة إلى هذه نشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت تاجيك.